ماسي دمك بتلمبي ماسي ماسي في الصغيرة اشرب يا عين والولد بجرى غير ان للدان 40 مليار من وين نجيبون والفيديه اليوم بتزيدون بتزيدون الف بتزيدون الفين ما القصة معروفة بلبنان.